انا جيك ببور بالطور بالعرض وماكين عريض وفريد من نوعه كمين المخا كسخ كل مين باع واختفى صدوا الوقت ولا عمره ارتخى يكتم سر بير نفط ورادار هلسات على طول بيعرفكم شو دبور على طول وبيقول واه